الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Дели салам ашалкан хетам гал басулшнахан массана эфир аймурит эло передач передач да ошу ахмедов анзор дар босила халда куран чана аузу биллахи мина шайтанир раджим ва заккир фа инна зикрата нафаул муъминин хиехан бия бакала хиех меха иман долж болшнага пайди уэт дала оши пайдан халдаштрум хагадер ситахник башарх долвая дала шариз оч волхумна буктуш ген дол шарих долвая хоме бусу бежери жери وين هنت أدوش الله شتلا ترح زل حجة أوش بالبطبو هنت وين شين شو عشق بوش بالبطة زل قعدة أوش بالبطبو زل حجة بطبو بطبو هون قالتها إذا شين شو حج دوخش بالبطبو إذا زل حجة أوش بالبطة ده القرآن شو ها حقن بوش بالا أشهر الحرم قال دوش بتنا شخ بطبو إذا بقبتخ شين شو زلم درا تمش براءة هم ديخ كان دولش إذا الحجة أوش بالبطة شيء نتوحى دز دين وش دولش شيء حق حابا يمر عليه الصلاة والسلام قاستا حديث دالنا وقر دقيش لش عمل شل دين وش دو أهل حرام بطبط بو إذا الحجة أوش بوش بالبطة شيء نتوحى عرفات أوش دول دولش بالبطة بو إذا الحجة أوش بالبطة شيء نتوحى غربا دين وش دولش بالبطة بو إذا أي هو ذو الحجة بتخا دق وسمو يي

шомушду не слуша. Ша бетнеш багар барьяха шейтол бут бу зул хиджа бут. Зул хиджа бут табель шел тахт эбош бут мухаррам шер халхар бут бу. Хинз вайна масих дадель ша зул хиджа ош була бут текош бу вайна муфтияте ха билгал дирду билгал халхар де мацол нигду. Вайя тахана да ламуклаха саму яйти та идиян ваша текач. Оршат дедалах, шинри дедалах, лек ирин дедалах, иштвойна муфтияту билгал диндош диянашкаха и болур буйза, дас хочхил чан вайн хуорду изул хиджи битнаша. Далах вайн ха адиязар куду. Масалан уггар халхар нега мухаррам зул хиджа зул каада икобут до раджаб ош болбут и бибут та ашхуру лхуру мехбу. Да القرآن شو أشي حقه فلا تظلموا فيهن أنفسكم إل أشو عزول مش مديلوش إل هو بتنشكها حتى لا بصوب دين دال دين دا قرآن دوساد وسام فايمر عليه الصلاة والسلام مكة ها نزام دقوة دال دينا هر بتنشت أبيه كان شيء نت إمش سو سابش أوشيش إيرش سو سايش ترى ليرم بيش خلا إيش تا حقين دول شارح بو زول حجة أوش بالبوت سولت إحا وما قال لرا شرط إحر بوت بو إذا شين شو حقا بايمر عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة تحلقت عن دين وشيخاء دين وشمداتا دالنا شين شو عمل دقيشة هو دين وشل ألا حقين دول شارخ دو أي العشرة زول حجة زول حجة بيتا حلخرة إتدأل زول حجة بيتا حلخرة إتدى أتشوع يشل يشل عمل يلا دوخ عمل يش ما يتشال أخ صحابة شتت بويلا خطن هون ديال شا أتزامن قحا بايمر عليه الصلاة والسلام حيغ مش بيشا أقرش أوغ ديوش دير كوخلا غاز واتخلق غاز وات وين مخا أراد وان بو أرا ويلا مصوصاني بيش غاز واتي وان خلوش وستا لزوا ميجي يو ميجي يوق وي أي غزوة حا خزني أصلا قيرم بق أضمن أ أقرش أو قيرش خلصت لهم أتقام بق دلاح الشتر بس بك هو غلا يلصبني خيرشون يلصبني خيرشون دا لا أق صوت دي دشون بقشة بعدين دو وي تيج دغر استمية دغر تيج أتقام بار وي نولر خلاح بقشة إيش دويش خلصة إيش شتر بولي خير رم دعاء بولي شد وان بس الله تعالى سندرة سيرة قيت محا أقرش أو دز دي غزوة خلا ولما بل المسوق إنواش جيتش ديش وو قوصة إتستقى شفاعة ديش وشخير وو غازو تعويلش إنسي لاتخ وحقوش داتا جيتش ديش بيه بوخشو دا إما إسيل الشيطان ديرا تير شاكوير تاحا غوغر ديزني غازو تدول ديرا هر حديث حدال إنشينا حا بايمر صحابة شتت بويلق دال دقييش عمال دين واش مدات هو دين واش ألا ألا هو زول حجة بتحلغر دين واش حقي تشينا حا تار خط الخواتنق ولا جهاد في سبيل الله غزوة إحقاه يقدر ده سيد الإيش عليه الصلاة والسلام أز دين وشكه إيش عمل الله دز إلشة بايمر جواب مود الله وما سر أولي ديشتو ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بذلك من شيء غزوة إحقارا وإحقاه يقدر مدات هنا أز إدين عيش العمل عبادة الله دزة تحق ونهو ترجعله شيديق ثاني غازوتي ونايزا شيديحني غازوتي حجنتو اتا شنخ تاهم ما تاتا دينا اي غازوتي اتو دحدو دحني ايشا ايشا ديل دو عنو حوزين دو استيقاح داقل غن اي بواخ اتقواناق شان خلاح اي قواناق وزوو وشت غازوتن وغن وينيق وات يا غازوتن اخش حجنيق وات هو دينوشك عمل عبادة دشلا بوق بوق بش ألق يا ربنا وزن ده مدوقم دو أولي وولي ويلش أخ ويقع مصر قح ديلا مطس دو إدينوش هو دينوش دو إشا هو دو إز دينوش قح دادي يزرق ألا وي مصر سمو ييش حال دو قزي قع مصر سمو ييش حال وي ما قال لرا زول حجة بوت بولو شنا وين بلقل دير دو زول حجة بوت بول بش هو حديثي حقيني قا عمل الصالح ألا ديك خليوش العمل ألا أعلم ناقة بلغل هردو ألسطسدو ملخو ديكم ناق أدم صودالر أت إت ديان توحا ملخو ديكم ناق صودالر مارنش قاب لأيهون مارنش قوبة قرآن دوق ديشر ساق دوق داقر مصلحة درق انت إروالر بايدن ملدو أرخيش خلدوشتو غير غير لونش خيتر صنغشتا غانت أواغ وغر
هين ويا مثلا جماعة لامز حقوشنا حقدق ويا شات واحد دول لامزة تحيال يحونا جماعة تعدين دول لامزة تقي ورغز يليون أولي يال ألسم يشخل وش وستقى شا لامز سدش جماعة لامزة مغيرتي دون داش ألسم يلي أولي إشتا قيش ديان واشكا يولشلا ألسم يلي أوت ديان واشكا تون دير إيت دي شيخ عدير مدهش أدام أوت إيت ديان شوحا ملاج أوغا قحي غيرت ديك عمل عبادة ثاني صودو الغيرتش حلغا نك إدو تول ديح إزول حجة بيتا حو دعوول بيلش دع مسالنا ورشة دي حال خردو ألا وين بلغل دحليك إذن دي حال خردو أولي وين بلغل دو تحدي مفتياتي بلغل دين شو دي حال خرد إس دي بخ دي دعدي ألا إس صور دينا عرفات دي دو إهو دي دو مسال نخا أديش دو شير شوا دولش دو لقوبة عيقوز إبخي ديان شوا أقر ديز دي دو عرفات دي وحيغ مش بس زامن شوا ها ويا يوش ليلة القدر بيسيو ليلة القدر بيسا شير شوا ها أقر يز بيسيو إزا إشتا بيش نشا أقر يز ليلة القدر خلال سنة دي نشا أقر ديزة دي عرفات دي دو إي عرفات ديتنا هوند ألا دو حاج ديك بغن بو ويبصو بجري يجري شاش حاج ديك زامن كاها أتس حاج ديك كان أركان شيخادو إي دري جيتك بغن بو الحاج ويا عرفات أرشوش متح قد بلار أتس عرفات أرشوش متح قد بلار تندر عرفات دي ألا تنخ إي عرفات دي هو دنان دع أقر دق أدم غوش قيت شو متيجو إذا أت عرفت دينا ها هو دنان دع مل أتيجو بقى بان غوش قد خلد ملونش كأدم تير مسير عال شو تعيو ديلي ديخر ديلي قودر ديلي توجر درج خدولش دقنش دولش أت دعقول درست الأدم بوجه برجيك أي دوخرش دوخ إهرامش ديخنا زدري دوخرش بيحكم بات إش برجيتك دعقول بله أقر دق دو عنش ديش دول ديدو إزا أقر دق دايل قهيتم بيش دول ديدو إزا أقر دق دايل قهيتم أحبوش دول ديدو إزا أقر دق جيوشت بحق البوش بوش نا جيوشت الحلب غوش دول ديدو إزا تندير عرفات دي فدو خاديش دو إمت دو خاديش دو أتزول حجة بيت شوح دو إزا أتعرفات دي نحا حاجت بغن بولش بولش نا حاج دوخش بولش انا مرقوبر دا تار اتعرفات دينا ام حاج دوخش ووش تح بولش بولنا خانا مسانا ات دينا مرقابر چاه دين سنة شاه سنة دو هندو از الچا مثلا فامر الله عليه الصلاة والسلام احتسب على الله ان يكفر سنة التي قبله وسنة التي بعده شاد وقدو اتعرفات دينا دالا شن شرق انواش جات داري الله حالت عدغان شنات ادوش دور شرنا ال اتحان دينا مرق قبل تون ديرا ويا يعرفات دي هودي دوخوش اتعرفات دينا مرق قبل هقل يالورو ال فايمار ديسن حديث دور شنشرق انواش جاش ديش اتعرفات دينا دو حاجز اعبوش بل وي بصو بجري يجري بريقي شكيك حلائبا ساعت شكا دو عناش ديش بويخوش تير دو عناش قوبل در اش ديلي بيوخش وي لازم يملخ الدشتول هما حقا اديش وي نخشي قام بصول دنيان شو قام وي نخشي شو وي حق ملوش الدشتول هما وي ديخ ملخ الدشتول هما وي حقا اديش قهيك ديش ددو ازو الحجة بيتا عرفات دي ازا اسول ددو ازا اسول ديد عدا الچولتاحا ازو الحجة بيتا قد عد عدولوش غربان ديان واشدو غربان ديان غربا وين مخا ارا بصول دنيا حا دش عبادة يح عبادة دو خزنية صنج أو سموية شما دو دار إبراهيم بايمار زيوشا شيك أنتن أرس حقا ألا إبراهيم بايمار صورت دعاخوات تين دار أسبلغخا يصبن شركابا لنا إك الحراء وقش إد حدوال ديال دول يغرب الأرس حقا إدوق عبادة دو إذا تندير إذا هزول حجة بيت شوحدو حالخار قده ديو دينا مالبوز لاما سانخلص ويمزبح أت بلغن خزنية صنج أو سمو يايش جماشي أتو بلشو غرب تسدوش عاتبيش أت غرب ديريك سمو قادوش أت عبادتيك خل ديش دو بصولش نيك برازنك دو شي برازنك دو بصولش نيك دينيح دينيح برازنك دو إذا إي غرب شي حقها لامز دولش شي حقها عبادت دولش شي حقها لردش ديكي ديزي دولش همش دولش مر دستر عيد غربن عيد ال تندر ويا مسرة خزنية سنج اوخ سمو جيش بوت بو هرزو الحجة بوت شا
تندي تنحق عشت غحة ويا دوزي تذكر دو الخيس دلهم حق دو ويا دال مقلحة تنخسم ويري ويا دال مقلحة إذو الحجة بتحلها دين وشكاح عمل عبادة صود والغيشقاح وقردوية دا مقلع عرفات دين ناسا مؤييريوية دا مقلع حتى دورس دورس الغربس ناسا مؤييريوية حوامي مصر بجري جري ستح في رداشن ليلة وخان شقي لشو عدي كل مارش عال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام فإني أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى فاتقوه واطيعوه لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة هل يرمي هيسا بوسو الدين وجري أقر دحر سيد يغي داشت أخشق وسيا توقسا ألا ديلا قيرت ألا دال متأخلت وي ألا ديلا قيرش خلا وي ألا دال متأخلت ديغل خلت شارخ دقوي دال سارخ دول قوي سيلا وج ألا دال بوشي سيلا دولش قرآن شعب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بو الله دال هاي إيمان دل النخ شو الله ديلا قيريل اش أوليل نيس خلدول بق خلدول ديك خلدول دواش أوليل اش بو الله دال ويك وي نيس خلدول بق خلدول ديك خلدول دواش أور شوي خلاح دال شو عمر شتوي يريشون دال شو قنواش نجاش دي دوشون ميل ولا الله دانا تون ألجنا متأخر لغا بقل بقل بول طولن بيقنا بوق الله دال قيش أشكع بو الله دال والفجر وليال عشر عيرانس دوي بوشا بو الله دال إت بيسانس دوي بوشا بو الله دال ابن عباس اشتقب قبل بقير علمنا بوخ الله دال شيز دوي بين خلول إت بيسا ذو الحجة بيت حلخر إت بيسعون إز بوخ ابن عباس ودوز ديل رئيس خليلسون بيمر عليه الصلاة والسلام إيل رئيال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه تا عمل ميات الله دان جرقات إحج أو يزي يولوش شين شو عمل ير إحج أو دزي دولوش هر ذو الحجة بيت حلخر إت دي نحسن تا دين واش مداس بوخ اول شو ايلر بوخ ولا الجهاد وايدل الش ديل نو غاز وترداس يال ولا الجهاد وغاز وترمدات الا رجل خرج يقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء تقوى نغوترك شيديا شباغم يات ازغاز وتدعو غنا شباغم يشاء ازغاز وتحس وشق عقل هر نسلوش يقو نخشو دين دول غاز وتنزدو دل قصة عمل ما يسق زول حجة بيتا حلق الاتين عسن يح يش يزي يولش قصة عمل ما يسبوه هل يرمي سبوس البجري الله دالة ويبين قنخية تنبوق شريق أحا دز دين واشتاح كتروين أز دز دين واشكها ويعمل عبادة ترع ويصود ولش أز يزخين ثاني ويبيد أوج إرسي ويقمل

0: он ялча, азиз хеншани пыт ючхилагух, кидадол дин вашсан, тихаца долич, идез дин ваш, азиз дин вашсан, пыт ючхилагух, иух ирсевик, дейкал хилаг. Дал, ашад юка, язин ялях, кетин ялях, хенша юх, хенсвайт эдоуштолу, зул хиджат пет халхар итте. И это до изя поймару алейхиссалату вассалам, ходуня антуа, шар юка доуштол дин ваша, угур дез дин ваш, иш ялла поймару ша, тиешлал дин хилдол. Ишта, вай поймару алейхиссалату вассалам, сутур дин акуэй, отз дин ваш каха, дик амал ярях, соу доул ял, сутур дин акуэй. Багдолш, Алла дал, дуй би нак отз дин ваш сани, и Алла дал, дуй ба арц, ица ума каш ми хидар куэйна, сун силал, сун дазал, мял док дуэйн ха. Он ялча сила волч, Алла дал, дуй мацабу, шенгер гах сила долч, хуман сиби. Так и сила хилч, и дез дин ваш, и зул хиджат пет халхар, и те дез хилч иш. Цу вай гар люхш те куду он ялч, отз дин ваш ка амал ибадат тарях, сов доллар. И дин ваша хаз дикт ила цар, отз дин ваш сани вай пайт и цар, иду вай гар цу люхш тек. Ибн Умар, دل رئيس خليل صن عمرنا صن أنت عبد الله هن صديق بايمر عليه الصلاة والسلام إلى الآن ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكسروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد دين وش عصا دين وش مدرس بو بايمر عليه الصلاة والسلام الله دان جل قعد إحش أو دزي دولش الله دان شين شو عمري أزدين وش كه عملي أرت إيه شو الله دان ديزا ديزا شهر زول حجة بيت تدوش طول وين زول حجة بيت حلها إت سن ساق دين وش مدرس أخ بيمر عليه الصلاة والسلام وين حي غر داش وين سوتر داش ويك بوخ إش دقو بوغيل أزدين وش كه لا إله إلا الله دقو بوغيل إش الله أكبر دقو بوغيل إش الحمد لله دقو بوغيل إش بوخ بيمر عليه الصلاة والسلام ويك И дез дин ваш ишхил чвент эдоштек. И вой дез дин ваш эму лас дез хон элч. Кидол дол, кидол дез дин ваш санна, бак хил дол, дик хил дол, цен хил дол, тоб дарс элас дез койш. Хунт элч, и тоб дарях, бусуб тек декла люцунгах. И тоб дар сиби, бусуб тек дахар, эхар, дюния, ирсе хурштатсун. سيلا وش الله دال بوشي سيلا دولش قران شوح وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هاي مؤمنا هاي بصوبنا اش مسار الله ديلي توب دويل ديلي دوير زيل شبو الله دال ويك ديق الخلد شبو الله دال دال ديق الخلد شارو دويل قوي اشتا دز دين واشت امو لاس يزعون وي ألش بقلو ويل انساني هو دين واشكا ألسم قحوة قردوخشا حق دین واش که دل آل صندوق حی و روخ شه، حق دین واش که هم دیگر میجستانی عمل عبادت تری عصوی روخ شه، یلا ات وای لنسانی تلا سیز قوی دین واش. دل بورش سیل عبدالش قرآن شو. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تخدوح تحقق اح حق نخلش عمل ینش عمل عبادت تنش بو الله دل. او تنیق شده نیست بنی نیست میر مبویش یلس منی بیکش بول نیق شده نیست بنی نیست میر مبویش بقل الله دل دیک عملیش خیلی بولش نه سان سانو بوق الله دل شه اشته دز دین وشت امو لاس یز عنوی الچ دان عیس خلار گین دولارس لاس یز خوی دین وش الله دان میت آخیلرس دان عمل عبادت تر و الله دان گر گیگری تر ره اشت عیس لو الله دان گین وقها آدم الله دل قن خیت مدول قزات شو لاتین خلد ول سقب حندولش نگه سن وی الله دل قن خیت می ستویش وی دل عدال وی گشتری ستویش دل ح آدز دین وش که اشتقی ول خیش که الله دان عیس خلرخ عیس لی چو ایگرخ لرلوش خلیز خوی لیر می سبوسو بجری لیر می سبوسو بجری آدز دین وش که وين يش يزول شل عمل شيوحون الصيام مر خابر إمر خابر دزل مال دكتورون إلش مال دز عبادة تون إلش قست نقدين وش كعبرة مال دز دون إلش بيمر أبو عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا مل ولح ديل نوقع ديل دح تحمر قبن خلق فرزة that is دق سنة مارخ دق إز قبن خلق مل ولح بو فيمر عليه الصلاة والسلام الله دال سني جوجهتني يق متق مل جين وقعن إلش خوص لا إتشرع نقبل الأطفال جين وق بو إز فيمر عليه الصلاة والسلام جوجهتنا أهو دز دين واش كمار قبش مل دزل يها مل دق دو إلخي شو اللي يلمس أبو سول بجري مار قبر نجا أحسن الله دال حيات تباح هذول حجة بيت هل هردين واش دلي شيء مرقى مرقى بردال حيات تباح يديك توعون نعمة توعون ديلر ديلر بركة توعون إز دال حنين كمير شو يوعون إز نجا أحسن حني السلع دلي جي مرنش قاب تحدش قاب نقوبيل أح ورخ مرخ يبقي مرخ يقو مرخ يسحى قوبش واتحو عرفت ذو الحجة بيت إسوغ دي قبنا قوبيل أي مرخ هون دي ألشا إسوغ دي عرفت دي إمار قابر قيش دين واش كامار قاب چولا أستن شي دزل دولش مرخ دوغون إز إمار قابر زدال تعدان دولو تدور دولو شين شرن قين واش جيش ديش دز مرخ دوغون إز بايمر بو عليه الصلاة والسلام صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده عرفة تين عمر قابر شا ديلي دوك دو شوق شا الله دال سل حلخر شرن تدور دو شرن شن شرن قنواش نجاش داري دوك دو شوق شا بو بايمر عليه الصلاة والسلام اتسل ديز مارك دو قز يعرفة تي زول حجة بيت اسوغ دي مارك قابر اشتاهو دين واشكاح ويش جزيل شل عمل شيعون ديل دق حيور لا إله إلا الله ودق بوش خلر الحمد لله دق بوش خلر الله أكبر بوش ديل دق وي وزور يز عمل شيعون إز بايمر بو عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر دين وشاتا دين وش مدات الله دان غير قاعد يحج او دزي دولش شين شو عمل ير الله دان يحج او دخو ديزش ازول حجة بيت حلخر اتسن تا قتا اش دز دين وش مدات بو بايمر عليه الصلاة والسلام فأكسروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد بو بايمر عليه الصلاة والسلام اش دقو بوغيل از دين وش كاح لا إله إلا الله دقو بوغيل اش الحمد لله دقو بوغيلش الله أكبر دقو بوغيلش بو بايمر عليه الصلاة والسلام ويك إشتا ودينو دينو شكاح يش يزيول شو عمل شو عمل يحون ساغ دلر ساغ لوش خلر مسك شنيق إيش نيق حدوك وحش خلر بايمر بو عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم القائم بسن عاش بول زدري شيء تين داي دعق الخن شو دا نبقى نبقى دوش إشت مسك شنيخ تير ولقي عاش خلاش بو بيمر عليه الصلاة والسلام إش مل بزبعون مل يوق يلحون بيمر عليه الصلاة والسلام بالقل دين عن إلشة دين عمر قوب سن بيسن عمل عبادة تيش بول سنة أتصل يوق يلوش عمل عبادة تحون إز مسك شنيق إيه شنيق بسنش عش بول زدري سير غلقي حوش خلر بو بايمر عليه الصلاة والسلام وزي سيلا ولش الله دالة يتدو شل يزخن دال بركة يؤيل دي القوين وزي سيلا ولش الله دالة ودين واشكا عمل عبادة تريح صودول دال إيمان توفيق ليل وين دال شاريز وشل عمل يرتع دال صودو خيل وين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسله رحمة للعالمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى فاتقوه وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون عباد الله اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد